ماني مان ما ندبل شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك